اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

عني. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده ذو مولى العظيم. اللهم أجلنا إلا الله، اللهم أجلنا الله، اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام، حين ربنا بالسلام ودخل الجنة لنا السلام، تبارك ربك ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا أنت لنا سبحان الله. صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما نشكرك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، لكن في كل يوم نعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن الله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النعم، حمد يوافي نعمك وزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد أدنى الحج بدك الخرم وزير قوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم السلام. اللهم افتح لنا أمام الخير والبركة وأمام النعم وأمام الرزق وأمام الصحة وأمام القوة وأمام السلامة والعافية وأمام الجنة. اللهم افرغ كل بلاء الدنيا والدار الآخرة واسرفنا في حق القرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأخواننا ربنا سورة جميع المسلمين والمسلمات. ربنا لنعين والكم ربي جعلكم الصلاة لنا ربنا حملنا من الصلاة ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الوعد. اللهم اعن في سكرات الموت والنجاة من النار وفن الأسد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم يا الله نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا الخاسر ربي وجعلني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في بلدك الصالحين. اللهم إن نسألك رضاك والجنة والرسل. ربنا أرنا الحق واتبع الباطل والبلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخل الجنة المغرور يا عزيز غفارا لنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah yang merasa tercecer jam tangannya, silakan ambil dalam masjid. Sekali lagi, bagi jemaah yang merasa tercecer jam tangannya, silakan ambil di dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا